0: 25 بتنت وستين حباي وكرتكو كلكم طخ وبمطلي طب حستي مين انتو صفوت فوت جوا جوا جوا بوتو ليك الدنيا تطحن تفرم كل زبالي كلها تشطف قلبي تفلى الهم بسطو ناس الناس ناس البال ناس البش في جروح الغد انا ناس الناس الناس كيف حالي ناس جروح وناس احزاني ناس بالي وناس تعباني ناس بتحكي بوزي مية كل شي بخلص كل شي مؤقت هي جوا ماكل مؤبد ومؤبد قلبي بيتمدد احنا روسنا واحد نفس المبدأ من موت لنشوف حد مكلبش بوز السلاح ونزل السباع في شهيد وزغرة لفروح في شتات في البقعة البقت وفي منابع شو ما فيك وما فيش كل شي جوا دش بدش من باب من غير بنسحب امداد تحت البلد بلد بلدة اجداد بتشوف اشياء تخطرش على البال اي امين بسحب اقسام هي قوة استولت وجدان جاتنا صحوة ناس طلعوا عندال ما تصحبش بعمرك حد يكون بواك ما يسونش الخبز يوحلك في الواد
1: 25 وبتنت وستن حباي وكريتكو كلكم طخ وبمطلي طب حستي مين انتو صفي وطفو جوا جوا جوا بوتو ليك الدنيا تطحن تفرم كلها زبالي كلها تشطف قلبي تفلى الهم بسطو
0: ابكي انا صبي لدموع عاد جد عن زنازن جلبوع يدوية حلوة لتصنع جوع ثمود وهود وكديش بعيد لبقلبي قلبي بيفصل اميال من قلبي قلبي تفصل مسافات مش حيلها بتيجي نروح نسفيلها حراس القلب بنروح نديها ايدي امينة ست امينة تشتيت الهم بتسحب مينا واللي فينا يعلم فينا ولدت ناس تخلط اساميها اللي ضحى عمره بالجون واللي كتب اسمه كدستور سطى بسمرة برصاص وبارود خلى الذكرى بالافق تلوع عاليهود صبرنا كايوب واللي رايح من ارض يعود التاريخ بيشهد اصلي من الدور احنا لعبنا باول كاس عالم عملوه منين جونا من هدول طرعوه الله بلاهم فينا بنرعب الخطوط عد شباب للبلد تروح ما تهاب الموت وبجريها تروح ارفعها في وجهه للسوكيت الموت يا عمي من خوفش من ليل ونجم هالصوت في البحر كروش ودفاضع ارفعها بوجهه للسوكيت من الموت يا عمي من خوفش من ليل ونجم هالصوت في البحر كروش ودفاضع

نروحلو معام وصحام يدينا على ودنينا باش ما نسمعوش داك الكلام واحلى بين نعيب وحرام في قلبي العافيه في يدي لام واش نسمع الماي ديما تلفت الشمال ولا ليمن في الدنيا عشر تريما ربي